ايوه خلاي اللي مير ولاشي فنون توم نيتانو انا مالاشي تومو هانو تيتين هيران سنانين لينلا ما انا شينا خلاي وكونشيني وامي يانيو يوري هكاني ما تكون بايا او هانا ويتي تيمي هامات لواني مخالي لوانيو بوهيا كي يسو خلاي ني فنون توم هينوا ما سيبو مشتو دي ورا دي موسامبيكو هيو وسابادو Mahiku aneta matanna mashishe mwerula mayu mwaka 2026 kahikene simota ni viri helayu hiula na ve mota yeta kansayo lelova kuruwa salama salama sinche na vei anapia anikaliheria.